0: اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: آمين. أقم الصلاة.
1: الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن